كيفو؟ عم بسمع ليزا اسيلو. شفتلنا الأمورة؟ أهلين.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت أنا بدي إياه أول وحدة.
2: أغاني أغاني عيشة ثواني بعالم ثاني.
3: Ladies and gentlemen, the amazing Charlie Brothers.

بعرف انه نقطة ضعفك هي الغيري، ولما تغاري بتنفعل بعصبي وبتصيري طفولي وانا ما فيه. شوفك زعلان

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: سريعة وأي مشكلة.

0: بحر جيش
1: على بيروت على السعودية على قطر. اسم الله عليك
2: وعليك. يعني ما عمل لحلك كمان، كنا حفلات بالفترة الأخيرة قبل الحرب، يعني عم نحكي
1: هلا وبالحرب دايما
2: خاي
1: الحمد لله.
2: واليوم نحن معك نحكي أكثر عن غنية جديدة والكامبين كمان جديدة على الناس. خبرنا أول شيء عن الكامبين اللي عم نشوفها على الطرقات، مش عم تخبرنا عن الكليب.
1: أنت كيف عرفت إنه الكامبين؟ لأنه
2: أنا بعرف كل شيء.
1: خرب بيتك. عن جد ما بدها هالقد الغنية، كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين وإنتاج جي سي برودكشن، وإن شاء الله الغنية بدها تكسر الأرض. كيف شايفك قدامي هلا؟ هيك شايف أنا.
2: حلو.
1: هالقد إيماني بالغنية وهالقد إيماني بالتحضيرات يعني انتبه، هي إذا بدك لون جديد لإلي، بس كتير مهضوم وكتير قريب للناس وكتير بيشبهك وبيشبهني وبيشبههم وبيشبه الناس والمشاهدين. عن جد ما بدها هالقد، على كل شيء بتقول عن جد ما بدها هالقد.
2: نقيت التايتل الغنية أو عنوان الغنية على كلمات نستعملها كل يوم.
1: Exactly.
2: والغنية رح تكون سهل ممتنع، الناس قدرت تحفظها بطريقة كتير سهلة. خبرني شوي أكتر عن كلماتها وشو لفتك فيها أكتر شيء أول ما سمعتها.
1: لفتني فيها أنه مثل ما أنت قلت أنه تستعمل بسياق حياتنا، بيومياتنا، بكل مصيبة بتصير مع حدا بتلاقي حدا طرف تاني عم بيقول له عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك، رخي جيبك، ما بقى تشد، انه تيك ات ايزي. يعني انه كل شيء بهالدنيا اخر النهار بس تشوف انت، يعني بس تشوف انت مشكله كبيره اخر شيء ما تفهم. يعني قد ما كانت المشكله كبيره عندك رب اكبر وعندك ايمان وكل شيء، ما انه محرز بهالدنيا، ما في شيء بيحرز. الزعل ما ما ما, ما له عازم.
2: وانت لشو بتقول ما بدها
1: الحياه وبالدنيا؟ يعني انه اي مصيبه اذا بتتكل على الله واذا بتفكر فيها من بعيد، تعمل زوم اوت على المشكله، بتكتشف لحالك انه عن جد ما في شيء، يعني ما في شيء بده هالقد.
2: طيب واليوم عم بتصور هذا الفيديو كليب، هو الغنية مع مخرج لأول مرة بتعامل أنت وياه، ولأول مرة هو بيصور فيديو كليب.
3: يا زلمة ما بدها هالقد
1: يا أبو مرعي.

0: مين؟
1: كيفك يا سلمى؟
2: عم جزاف ما اشتقت له؟
3: بطل الكليب عم جزاف.
2: انت بطل الابطال عم جزاف.
0: تسلم تسلم.
2: عود ريح حالك قرب. هلا بعد شو بدنا ناكل لحمه مشويه وني وعرق؟
1: انا بدي اروح عم بشرب شاي.
2: هلا وين بدنا نروح؟
1: بشرب شاي.
2: لا حدا مش بيعرف هلا ما حدا عم يشوفنا
3: ما حدا عم
2: خلص نشرب لبن عيران لبن عيران اذا بجيب لك حسون تشرب حسون بيترغل
0: حسون ايه حسون
1: ايوه
0: حسون
2: عم جوزيف قد ايه مبسوط بالكليب معنا
3: كثير قد ايه مبسوط قد ايه مرتاح
0: هلا
2: هي هي هي عجبك طلبك بالاسم قال لي ما بتطلعوش لعندي الا ما بتجيبوا معكم قلت له خلص
3: عم بعزبك داني؟
0: عم بعزبك
3: داني؟
4: ايه ما فقت لي دولة بالعربية
2: انت قلت لي اطلع ولا يهمك روح انا ادبر حالي انت قلت لي انا ادبر حالي وقلت لي بنغير الدولاب
0: ايه انت ايش قلت لي انت؟
2: قلت لك قلت لي عن جد؟
0: بيبلع السنين
2: حسنين شو قلت لي انت عن جد؟
0: جد
2: ما بدها هالقد
0: ما بدها هالقد
2: ايوه عم جوزيف قلت
3: اول شيء كيف تواصلت والتواصل بينك وبينه؟
5: التواصل بيني وبينه كان من قبل نسرين اكشلي لانه كنت عم بحكي نسرين انه هيدا اول فيديو كليب بعمله بس كان بدي الشخص الصح اكيد مع احترامي لكل الفنانين وعبالي كتير اعمل للكل اكيد بس كان بدي حدا فتح لي هيدا المجال وقال لي انا بوثق فيك جو فور ات واعملها
3: طيب شو الجرأة رح نشوفها بالكليب
5: الجرأة هي أول شيء كلمات الغنية يلي هي العنوان تبعها بكان وبكذا دولة بيوروب كان لبناني من وراء الكرياتيفيتي تبعنا فنقيت لبنان وقصدت أنه هالضيعة اللي هلأ بنشوفها بآخر الفيديو كليب كيف استقبلوه
3: الفلكسبيليتي اللي فيك وخبرني كيف قدرت أنت تعطي هالجرأة بالفيديو كليب
5: ليك برجع بقلك لأنه قصة الكليب تشبهنا تشبه حياتنا أنه مغترب جاي من السفر وفات على مطار بلد وقديه بتشوف هالبلد حلو وقديه هالبلد جنة على الأرض مثل بيقولوا وبصير هيدا الكليب كله والقصة كيف ترجع على ضيعتك وعلى منطقتك وعلى أهلك وبتشوف محبة أهلك لألك انت بس تبعد بصير تشوف انه عن جد انا ما في عيش بلا أهلي ما في عيش بلا أصحابي ما في عيش بلا أرضي بلا وطني بلا تراب بلدك رغم كل شيء بصير اللي بيجي بيقلك انه لبنان جنة على الأرض هيدا ما انه شعر فعلا هيدا لبنان أرض مقدسة وعشنا كل لحظة بلحظة أنا وجوزيف مثل ما كل لبناني بيجي عن المطار على لبنان بيعيش هيدا هيدا الصدق ببساطة الحياة بمشاكل الحياة اللي أنت بتستهتر فيها بتقولها عن جد ما بدها هالقد
3: عم تخبرني عن قصة الكليب حدا جاي من برا مغترب وراجع على لبنان وأهل ضيعته عم بيستقبلوا بساحة الضيعة كانوا بيذكرنا شوي الكليب بغنية الغربة لفارس كرام
5: ليك كفكرة كليب ممكن ما هو هو هيدي الروح نفسها هيدا اللبناني لو كيف ما حطيت لها بابيون هيدي نفس الروح جاي أنا على بلدي جاي على وطني على أرضي أنا كيف أتلاقي أنويق بالطيارة بس نوصل على مطار بيروت بتطلع بس أطلع على المطار رغم تنسى شو في مشاكل صح؟ بصير تطلع أنه الله هو أكبر شو هالبلد شو هالشعب بس تكون بقلب بلد قلب المشاكل بس تفكر انت بسمول ديتيلز يمكن بتخليك تنرفز برجع بقول لك عن جد ما بدها القد بس تطلع لبرا وترجع تفوت وتجي تشوف لبنان احلى وطن بالعالم
0: لا لا لا لا لا راح الدولاب
6: انا فتحت طريقي يلي انت ماشي فيه هلا لحقني وراي ورا خيالي مختفي
3: إلى جانب هالعمل الجديد كمان ترشح اسمك على عدة جوائز بالميركس دور خبرنا كيف تلقيت هذا الخبر وشفت اسمك على ويب سايت الميركس دور وشو توقعاتك
5: أول شيء نشكر الله هيدا بحمسني للخطوة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها بحس بمحل معايا مثل هيك مثل بوم بوان على قلك انه اللي عم تعمله ما عم بيروح شو بيقولوا انه مش عم بيمرق مرور الكرام عم تعمل شيء عن جد مرتب وبيشبهنا وبيشبه الفن اللبناني وبيشبه ثقافة الشباب اللبناني ونشكر الله وبدي اتشكر ميركس دور انه هلفت الحلوة وان شاء الله خير
6: بلا ما نحكي اكتر هلأ بتقلي متكبر تحمل اللي فيها عنطر عم بتهز واخبر
3: من بعد الازمة او الحرب اللي قطع فيها لبنان رجعنا نشوف أنا.
5: الحمد لله نشكر الله وخاصة هيك بتوديو بس أنا بكون ناطر النار هيك نتلاقى بكمان بظروف أحلى وأحلى والله يحمي لبنان ويحميكم

0: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.
1: في كازينو لبنان لليلة واحدة، ليلة الحب والطرب، سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 1111.
2: وحشاني كتير، وحشاني.
3: انت وحشنا قد الدنيا
4: فروسي، هلا اشتقت لك. انا بحب شوف وشك.
5: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
6: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
7: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
6: بس شفتك انا
8: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
3: المسرح بالسعودية.
9: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون.
3: حبيبي.
9: وحضرت حبيبي.
8: إلا زمان ما بربر.
3: طيب الحديث.
10: بيصيروا
11: إعلاميين. ما هو عن حاله. مش هيك ما تسألنا أسئلة.
8: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
12: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
13: وأنا بعشق صوت الوسوم. شخصية الوسوف.
14: هذا تاج الراس في تونس.
3: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
13: بدي اقول بسم الله.
12: عم تكذب.
15: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
16: مبسوط اني انا

0: ما بدأ الأكل.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
1: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي.

0: إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى.
1: لبنان لليلة واحدة.

0: صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
1: هذا تاج الرأس في تونس.
2: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
0: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
5: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
6: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

للحجز والاستعلام 70 459 111. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيراً.

0: بيقل بيبعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج

مثل مهرجان أعياد بيروت ليأكد أنه الحفلات الموسيقية أو الموسيقى هي مش بس للترف. موسيقى يعني يمكن ما بتغير إذا بدك بواقعنا السياسي، بس تخلينا نحافظ على إنسانيتنا وتحافظ على جزء من روحنا.

0: عبير البداية مسك أعياد بيروت قدقلنا ناطرين الحفلة جمهورك قدقله ناطر ونحنا ومبسوطين حفلة من أحد الحفلات رح تكون السنة.
1: مرسي فراس، مرسي، أهلا وسهلا فيكم اليوم.
0: خبريني كيف هيك مزبوط نحنا مش ببيروت بس تحت عنوان أعياد بيروت، قدام محمسة شو انطباعك؟ بس قالوا لك رح تكوني السنة نجمة الافتتاح بعد ست ماجدة سنة الماضي، شو حسيتي وشو هيك كيف انطباعك؟
1: أكيد أنا كتير يعني مبسوطة وبتشرف، وخصوصا من بعد كل هالقصص يلي صارت، يعني كل هالحرب، كل هالخوف، كل هالخسارة، بيجي حفل مثل أو إذا بدك مهرجان مثل مهرجان أعياد بيروت ليأكد أنه الحفلات الموسيقية أو الموسيقى هي مش بس كلنا بتعبر عن محبتنا قبل كل شيء لبيروت. وطلعت هالغنية وأنا كنت ما كنت حابة أبداً أنه إذا بدك يكون فيديو كليب، يعني أنه يكون أنا فيه، وهيك حبيت أنه تكون هي الفيديو كليب، يعني كتير إذا بدك هيك مباشر يعني للمدينة وعن المدينة وأهلها، فكانت بس تحية حب.
2: فأنت البيوت وأنت السفينة
1: ورحنا بنحمله معنا وين ما كان، فأقل شيء بهيك ظروف أنه نقدم له أغنية، يعني هذا أقل شيء.
0: أو تشوف يارا هالأيام؟
1: لحية حد شفتها؟
0: مش عم تعتب عليك عضلك بالطيارة؟
1: هي لا تقبرني
0: هي
1: ليك، إذا ما كان عندها مدرسة أو بفرص أو شيء بتكون معي بالعادة. فلا نحن دايما معوضين يعني.
0: بعيط لها بسألها دايما فخورة فيكي؟

0: ما بعرف ما بدها لا ما بعتقد انا بقول لك ماما قد ايه فخوره فيي بتقول لك كثير
1: انت من الناس اللي بيحبوا يبعدوا
0: فيها كلها مفاجآت يعني كل اغنيه بالنسبه للطريقه يلي رح تتقدم فيها مفاجاه والشباب والصبايا الكورال بيطيروا العقل الموسيقيه الشغل يلي مشغول ورا الحفل الاكيب يلي عم بيحضر لهيدي الحفل كمان يعني كل الناس انه مثلا انه كان في مشروع معين وما صار انا انبسطت له من قلب قلبي إيه لانه بيستاهلوا كل خير وانا وياه يعني كثير اصحاب وقراب من بعض وباي لحظه ممكن نعمل هيدا الشيء نرجع ويتحقق وفي مشاريع كثير بيناتنا بس هيدا الحفل بامريكا احنا بنكبر فيه يعني كمان اكيد.

0: ما بدي اطول عليك ناطرينك بالريهرسلز، بس بدي اقول انه اليوم نحن بهذا الزمن اللي كل مال الغنيه نازل نزول، انت دائما مصره تشدي طلوقه، وهذا الشيء مش هين يعني، ومصره تشدي طلوقه والناس بتشد معك، يعني مش انه عم بتحاولي وفي محاولات يأس، لا محاولات دائما الناس مبسوطه بالفن اللي بتقدميه، اللي بتقولي خلاله انه انا مختلفه لو مهما كانت الظروف ماشية أو الموجات ماشية أنا ماشي عكسها، وهذا الشيء كتير كتير بيعني لنا حلو، لأن بدنا
1: نطلع تاني. متوقع نشوف مثل ما إجمالاً على طول بشوف، مش أول مرة بحضرها وكل مرة بتفاجأ بحفلاتها وبصوتها الحلو بأغنيها الأجمل.
2: نحن منحبيك إن شاء الله تضل على طول تعودنا عليها العابير. بقلها انه تضل على هيدا المستوى، لانه بفتكر انه شوي شوي عم نفقد هيدا المستوى الفن اللي هي بتقدمه.

0: مجرد نحن قائمة وبيروت بحياة دائمة إن شاء الله، والله يقطع الظروف لمستقبل أفضل.
1: أكيد بدي أقول لك أنه لبنان كلنا بنعرف مرق بكتير صعوبات، وكل مرة بيطلع أقوى من أفضل، أقوى من المرة اللي كان فيها قبل. بتمنى أنه هلأ تكون هاي آخر غيمة سوداء عم تمروا علينا ونشوف أيام حلوة، واللي عم تشوفه اليوم رح بتضل تشوفه على طول، لأنه في جيل جديد جاي مؤمن بلبنان، ونحن بدنا إياه يضل مؤمن بلبنان وحتى لا يعرفوا أنه آخر شيء ما قلنا إلا بلدنا.
2: قد لبنان اليوم رغم كل الظروف الصعبة اللي قطع فيها وعم يمرق فيها قادر بعضه يستقطب ناس من برا وسواح يجوا لعنده؟
0: اللي عم تعملوه هيدا أفضل مثال إنه لبنان مثل ما قال دولة الرئيس نابض بالحياة.
3: نشاط كبير وهذا نشاط تقليدي سنوي، حبيت السنة يكون معهم تشجعهم وتشكرهم ووقف حدهم ونقول لهم إن شاء الله السنة الجاية بتكون الأوضاع أحلى وتكون وجهة بيروت البحرية مفتوحة وبيعملوها بوجهة بيروت البحرية.
2: كيف خاصة هيدا السنة ما كنا ببيروت

0: لما نحس.
1: I love you so much.
2: Thank you.
1: I love you so
2: Thank
1: so
2: you.
1: much.
3: إذا بنفتح ميرتش لعبير نعمة أنا بشجع وفينا أنا أكون الفاوندر تبعها وهيدا أول آيتم
2: هيدا أول دعاية
4: كان بلاصة فروم
5: بالفيلم
6: هيدا كفر
7: هيدا شو جايبتي لك؟

0: ما بدي
1: هذا بينحط على على الميكروفون.
0: او ماي جاد ذاتس سو نايس. ثانك يو سو ماتش. ذس از اميزنج.
2: قد ايه حلوه هالصوره؟
0: كثير حلوه. احلى مني. متعقد انت رسمتيها؟
2: قد ايه اخذت معك وقت؟
3: تقريبا صوب الساعتين. صوب الساعتين تقريبا.
0: واو شو موهوبة فظيعة.
3: ميرسي.
0: اي لاف ات. اكيد ححطها عندي ححطها بالبيت يعني بالدار بالصالون.
4: انه انا بتعقد عن جد بتجنن ما شو بدي اقول يعني. انا بدي اصير مثل قلت لي ما احضر فيلم بس حضرته بس انه بدي غني مثلا تقولي لي بدي اصير مثلك
2: عن جد.
4: اقل منها ان شاء الله اصير مثلها. بحب لك شيء. بحب كثير قصتنا كثير كثير كثير. واعطيني امل انه بتعطيني امل عن جد عن جد انه انا اي لوك اب تو عن جد انه اسم الله عليه عن جد. لا اسم الله
2: جبتهم بس اسمع هيك حديث وانت الرول موديل لهم.
0: هيدا كل شيء. محبة العالم محبتهم هي كل شيء. أنا مين وشو بليهم أصلا.
2: من وين جاي؟
3: من جيرماني. وأخيرا وصلت.
2: شو بنقدر تقولي لها اليوم لعبير؟
3: بحبك كتير والصوت وال يعني أشعر بدني عن جد. كتير كتير حبيت أول مرة بسمعك لايف. بلا ما نحس
0: كتير حبيت
3: أكيد.
5: أول شيء الفنانة عبير بتمثل لبنان صورة لبنان ونحن دايما منشجع ومنحفز على هيدا الفن. جاي أنا من أهدن وهلأ راجع على أهدن تنسمع صوت العزب. خلينا ياكي
3: عبير. عبير هي أمل بحد ذاته لقلبي وقوبة كتير. هي كتير بتحب البارفان. صرت بتلع بارفان.
0: أنا بعمل كولكشن بارفان فكل مرة ريتا بتجيب لي شيء جديد.
3: بحب كل مرة هيك جيب لها شيء مميز. هي بموت فيها بحبها كتير عن جد. أحلى حفلة حضرناها وما بينمل منها صراحة.
6: I love her so much. ما في حكي خم. جبت لها فانكو بوب. أنا بجمعهم هولي بس ما في وحدة عبير فعملت وحدة عبير.
0: مع الغرة. طيب كيف يعني مع الغرة؟ وأنتوا قلتوا لي قصة.
6: أنا ما قلت شيء.
0: أنت ما كنت بدك قصة.
6: فيك تمضيها.
0: هي بتذكرنا بالأيام السعيدة.
7: من وين؟ من العراق. خصيصا إلك.
0: اهلا وسهلا.
7: تعالي وينك انت؟
8: ما شاء الله عليك جميله.
0: كان في شيء اغنيه بتحبوا غنيها وما غنيتها؟
8: لا انا يعني وينك ودي تكرري.
0: في شيء اغنيه
7: لا والله كل اللي حلو غنيتها.
2: شو اكثر اغنيه حبيتها؟
9: كل اغنيه كلهم والله.
8: ضوء بالشمع.
0: واو This is amazing. بتعقد.
10: لبيروت. قدت هذا التقرير وكافة تقارير نيوز روم. زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: BGM تقدم كل الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70-459-1111
1: Okay, let's do it.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك لا لا.
4: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
5: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
6: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار.

0: شو ما عليك، وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: بيب ما بدها هالقد.
2: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
3: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية.
6: الله يساعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
7: جاي

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشر له لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت. حبيبي
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: خبيته الاعلاميين شو
9: بيعمل؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
10: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس في تونس.
11: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
12: اجواء جميله، تطور ما شاء الله. يا
3: رصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك.
13: يا

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: هالقد ما عليك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: كيفو؟ عم بسمع نازع ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
3: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: حبيت
1: يحيي أقوى حفلات بيروت.
0: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
1: والجسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
0: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
1: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99

0: الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية.
1: ألوان العيد، الفرح بعيونه، المحبة بقلبه.
2: هذا حبيبي ابني، عشان هيك بجنة.
3: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
2: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوم.
5: هذا تيجي الرأس في تونس.
2: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله
1: عليك. عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما
5: تعرفش. خلاص ما تعرفش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: الليلة.
1: بدي أعرف قدي فخور اليوم بجون أشقر.
2: كتير كتير فخور فيه ولا؟
1: ومنعرف إنه جون دايما بيوجه لك هيك رسالة من الستيج، بيفرج قدي هو بحبك. واللي ما بيعرف بيو لجون أشقر.
2: مرسي.
1: قدي مبسوط إنه جاي تحضر اليوم.
2: أكيد أكيد عطول بحب أحضره، بحب شجعه.
1: وقد ايه بتفتخر فيه بتشوف انه كل العالم 2200 شخص اليوم سولد اوت الايفنت جايين يحضروه؟
2: بفتخر كثير فيه، وبعدين في منهم بيعرفوني لانه بيو كمان، بفتخر هيك اكثر واكثر.
1: جايين تحضروا جون أشقر اليوم بعيد بيروت، قد ايه مبسوطين؟
3: كثير. جاي انا وبيي.
1: ها اول مره بتحضروا جون
3: لايف؟ ايه.
1: وقد ايه مهم انه رغم كل شيء بعده الكوميدي بلبنان ماشي، بعد العالم بتحب تضحك
3: صراحه. اتس اميزنج، تفاجئنا انه في هالقد عالم، و يعطيه العافية يعني. He's doing a great job.
1: جاي تحضر اليوم جون أشقر بعيد بيروت، ها أول مرة بتحضري لايف؟
4: لايف إيه، قبل كنت أحضره على

0: التي في على نتفليكس وعلى الاخبار بحضره كمان.
1: من وين جاي تحضري اليوم؟
0: والله من النقاش.
1: قريبة. وقدي حلو انه رغم كل شيء عم يصير بلبنان اعياد بيروت قررت تكفي السنة.
0: ليكي كتير انبسطت انه فتت وكان كله مفول وعالم وهيك، تحس انه ما في شيء، انه هون كل العالم مبسوطة وعم بيأكلوا ويحضروا وناطرين ومفول اصلا. هلا فتت شيكت مفول، ما في محلات.
1: راك
2: نحن من نحن وصغار.
1: وكلمة واحدة لاعياد بيروت السنة؟
2: ان شاء الله بنرجع لبيروت. بنعملها سندجيه تحت.
3: هيدي ماي سكند تايم انا بحضر جون اشقر، مش ماي فيرست.
1: من وين جاي تحضري اليوم؟
3: من دبي.
1: وقد ايه مبسوطه انه رغم كل شيء عم بيصير بلبنان اعياد بيروت قررت تكفي، وحتى الكوميدي بعدها بلبنان، بعدها العالم بتحب تضحك.
3: هيدا اهم شيء انه بعدها في كوميدي بلبنان.
4: مهضوم كثير.
1: اول مره بتحضروا
4: لايف؟ ايه بس بحضره على السوشيال ميديا عاده.
1: وقد ايه محمس؟
4: كثير اكيد.
1: ها اول مره بتحضري جون اشقر؟
5: ايه اول مره.
1: وقد ايه محمسه تحضريه؟
5: كثير.
1: بتتابعي على السوشيال ميديا بتشوفي شو بينزل؟
6: إيه؟ بيكون في كراود لبناني وبيطلع حدا بيقول سوريا بيبرموا اللبنانيه شو ضيف.
7: جون اشقر والثالث سنه على التوالي بعياد بيروت، قد ايه المسرح صار او هالمهرجان عنده هيك خصوصيه صار عندك، بتنطر كل سنه بالصيفيه بتموز لتلتقي ترجع جمهور لبناني؟
8: بنطر اشقر بنهار بنبش عليه تنبيش، بشوف صار هالسنه مثاقب اشقر بنهار 22 تموز بنعمله ب 22 تموز. انا عم شوف، انا اكثر ما بشوف اذا عياد، يعني بشوف اشقر بنهار بقول لهم انه هلا
7: بنعمله هالمهرجان وهين هار بيكون
8: هين هار لإلي هين هار، بيقولوا لي اي نهار بنتاكد نحن نفطس كلنا. بس ما في ما في اول شيء عياد بيروت خلص إنا من العائلة يعني. وتاني شغلة كتير بحب الجو وبحب الكونسيستنسي وبحب إنه بالرغم من كل شيء عم يعملوا المهرجان، فهيك مسابرين بنسابر معهم فبيحمسوني. مع إنه هالسنة عصب علي لأنه هدا عم بعمل أنا شوات بالكوميدي كلاب تبعي كانوا جنين علي، عملت 27 عرض فإجا أمين قال لي معلم بالآخر فولني الحمد لله خي، قلت له أمين طب ما فولني كمان. إيه لا الحمد لله على كل شيء وبشكر العالم يلي كمان في عالم عم تجي لتالت سنة على التوالي.
7: في عالم عم تحضرك وحضر الشو من قبل وعم تجي تحضر لك هون تحضرك هون، يعني قد ايه
9: ربع ساعة أنا عم أقول يا الله بركي نسيته للأبهم بالبيت.
8: بعبر عن أنا من جوا، أنا شو حاسس وكتير غير عن كل هوليك أنه أوكي كل سنة غير، بس هالمرة كأنه هيك رجار انتروسبكتيف وتصبح، وإذا هي عم تضحك بيكون أحلى نهار بحياتي. ما بقى نفس الوقت نلحق على الشغل تنأمن له مستقبل أحلى.
9: رح نبلش بأكزرسايز صغير، إذا فينا نبلش نشد عضلات الوجه، بلش مع يمين
8: بس والتدقيق أوقات فيه أنا في اليوم أطلع ما بعرف البرفورمنس تبعي ما تكون top of the game حسب يعني I mean في قصص رح هون بيرح ميسي خسر المونديال إنه I mean ما لعب، عرفت يعني I mean إنه في قصص بتصير، في قصص عندنا كنترول عليها قصص ما عندنا كنترول عليها. so يا ريت في كل ليلة أعطي 150% من حالي بطلع وكسر الدنيا، بس I mean في قصص في ليلة ما بتصير مثل ما نحن بدنا.
7: يمكن لك كنت هونيك وعم بتشجع مشان هيك خسر.
8: صح ما كنت معه، لا أنا كنت مع إسبانيا من الأول، بس أنت
7: دائما بحط الحق على الجمهور، يعني الفنانين بيقولوا الغني ما نجحت الجمهور ما بعرف شو بده. يعني أنت هون عم بتقولوا أنا أوقات رح بكون عم بكون الحق علي، مش دائما الحق على الجمهور.
8: كل وقت الحق علي والله، عن جد تعلمتها بالذا هارد تايم ذا هارد واي، انه دائما الحق علي لانه بيكون في شيء بده اياه الجمهور ما عم بقدر القطه، حتى اذا الجمهور مش مبسوط تبي. انا ما عم اقول دائما الجمهور لازم يكون مبسوط بشو بنحكي، قد بنحكي بقصص صعبه الجمهور ما بيحبها، بس امين انا اللي عم اقوله انه كمان حلو لما نفهم على الجمهور شو بده، مش ضروري ادابت مش ضروري كلمه انه مش مثل ما بده الجمهور، بس نلاقي طريقه هو كدم. ولازم تنقدر نحكي شو ما بدنا، ضروري نحن ككوميديانز كمان نبني ثقه مع المجتمع اللي حولنا ويعرفوا هالعالم انه نحن ما عندنا نيه بالاذيه، ما في هيت ما في كره، بالعكس نحن عم نخلي العالم تحب بعضها. في جمله تعلمتها من الكوميديانز بسوريا لانه طلع
9: ناطرين لك نهار السبت باعياد بيروت، شو مخبي لنا شو محضر لنا؟
10: حفله كبيره، جايب كل التيم تبعي من فرنسا، مش غلط رح نغني نرقص نحتفل كثير، حفله كبيره يعني.
9: رح تكون سيربيز هون على المسرح،
10: رح تكون قاعده هون،
9: رح تكون
10: هون
11: بشوفوا عم زقف
12: له. It was great.
9: اول مره بتحضروا هون؟
12: Yes, live yes. Yeah, it was great.
13: كان حلو عن جد، انبسطنا. Thank you كثير. It was funny. Thank you so much.
14: كثير حلو حبيته. It's nice. اول مره بحضر كوميديان.
9: Yeah. أول مرة بتحضر جون كمان؟
14: Yeah. أول مرة كمان بحضر، جاي من أمريكا، so we booked from there. It was fun.
15: ولا أهدا، ما في حدا مثله.

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة لانه راحته مش موضوع نقاش.

0: قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
1: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
2: والعاني وين ما كنتوا فيكم تسمعوني.
3: بحب شوف وشك.
4: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
5: هيدا حبيبي
6: بحبهم.
4: هي بالمرصاد ناطرتك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: تقدم كل الهوى بأحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة. جاي جاي.

خاطري ولا ما تهددني. يعني شو رح تعمل لي؟ رح تجمع اصحابك مع اهلك تيجي تزعلوا مني؟

0: كنترول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بغازله
5: شوي حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا
6: هلا. اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الرأس في تونس.
7: يعيش.
1: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي أقول اسم الله.
3: عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صاليت لك.

0: كتير كبير وهني عم بيقاوموا الوضع بلبنان مش تمام بس احنا دايما بنضلنا متفائلين.
1: كل ليلة من ليالي اللي عم نعملها بروموسيونات نحنا كجبل لبنان وكأغاني أغاني ونوستالجي يعني نحنا أهل البيت وشهدتنا مجروحة فمن هالمنطلق هيدا نحنا بنتمنى لكل الليالي يكونوا رائعين جدا. جيمان وكيان إنسان كمان هلأ كلنا حماس يعني الليلة والليالي الباقية كذلك الأمر عم نترقبها كلها سوا.
2: بدي أقول أعياد بيلوت أبطال وبدي وجه تحية لأمين لأنه بعرف أنه ولا مرة في شيء بيوقفه غير انه هو حلو انه هن عم بيكفوا بس عم بيعطونا لنا شيء كتير ايجابي وامل بانه اول شيء الثقافه لها اهميتها بكل الظروف لانه مثل ما بنعرف الموسيقى هي مش بس رقص والايام الحلوه بس كمان الموسيقى ايجابيه للناس خاصه باوقات وين عن جد ناس نفسيتها تعبانه. سو بدي اقول لهم ميرسي على هالمبادره الحلوه وخاصه هيك بقلب بيروت وكثير سعيده اكون معكم الليله.
3: هو ناطرينه له بالاول وكل الاغاني اللي بغنيها وكل الجو الحلو اللي بيعمله.
4: اول شيء ما في شيء بلبنان بيوقف، نحن منضل مكفيين حتى لو في حرب لو في شو مكان ونحن
5: رح يكون من جواته عم بحس انه لا نحن بدنا نكفي ولا شيء ممكن ينهينا.
6: والله لبنان بلد للحياة يعني هذا بيخلينا على طول عندنا هالأمل ونتمسك بهالبلد اللي لازم نكون نستاهله.
7: قديه مبسوطين انه اليوم جايين تحضروا كيمان وكيمب اعياد بيروت.
8: نحن على طول نحضر وما نفوتوا لجيلا
9: ولا سنه ولا سنه بنلحقوا وين ما بروح.
7: شو الغنيه اللي بتنطروا يا اسف على الستيج؟
9: كل شيء في اغاني
8: انا
9: حلوة.
8: بحب تبع فيروز نسم علينا الهوى.
7: شو هيك بتحبوا توجهوا رساله لمنظمين اعياد بيروت انه رغم كل الظروف اللي عم بتصير بلبنان قرروا يستمروا ويكفوا بهالمهرجان؟
9: برافو عليهم وعطول اللبناني في عنده عطول هدف انه يفرج السلام ويفرج المحبه ويفرج التقدم عطول وجه الحلو للبنان. هيدا هيدا لبنان.
7: قديه مبسوطين انه جايين تحضروا جيمان وكيان اليوم؟
10: كثير كثير، خاصه انا اول مره بحضر ولاقي كثير متحمس.
7: ناطر هيك شي غنيه معينه؟
10: لا هو بعرف كل الاغاني بغنيها حلوه كثير بتعقد.
7: شو بتحب توجه رساله لمنظمين اعياد بيروت السنه انه رغم كل شيء عم بيصير بلبنان قرروا يكفوا؟
10: روعه، وهذا هو الامل المضبوط يعني بلبنان.

0: الصداقة
1: توأم روحي
0: المهرجان، كونه هو الوحيد بلبنان بعد حرب مثلا زمان طالعين منها.
1: لا أكيد الوضع بلبنان مش تمام، بس احنا دايما بنضلنا متفائلين، بنضلنا مؤمنين بلبنان الغد، بلبنان احسن لاولادنا طالما في لبنان.
0: بكل حفلاتك بتحب تحط تغني لفنانين كبار، فنانين صغار، الجينزي
1: راح وبطريقه ما بالعالم، بعالم الفن بفهموا انه هلا عباله شوي يكون برات لبنان ليرتاح شوي من كل الجو اللي قطع فيه، وبتمنى له كل التوفيق وبقول له ناطرينه.
0: هل يكون في عمل يجمعك معه؟
1: ليش لا، اكيد نحن كنا ندق حفلات من زمان، نسيق بحفلات سوا، ابنه صاحبنا كتير وحبه كتير وفضل حبيب القلب ناطرينه.
0: شو في اعمال جديده عم تحضر لنا اياها مع مين؟
1: اكيد البومي اهم شيء هو البرايوريتي، وفي اغاني جديده كمان لغير فنانين كمان رح تنزل قريبا ويحكي عنها اكثر، وكمان في فنانه شابه مهضومه ناجحه وانا بعتبرها هي مستقبل الفن اللبناني. لا هي خليها هي بتفصح عن هي بتقول عن الغنيه بالوقت المناسب.

لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم، زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بي جي أم تقدم ليلة السلطان، سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب، سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، وأي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لأنه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة من دون أي أعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشر له لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: جين أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
2: يعني النسوان اللي حصوروا معه
3: لأن قصتك شيخ الشباب
4: هذا اتهام حلو.

0: زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
1: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد.
2: سلم ما بدها هالقد،
1: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: قلقك.
1: وقفوا في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدا

يحرق وقت اتأملوا.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99.

0: تقل
1: أبطلها احنا سوا.
2: يا عيبي شو ما عليك، واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
3: ما بدها هالقد.
4: ايه hey, شو بكي انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
5: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين.
6: انتي هون
3: حبيبي
6: وحضرت حبيبي
7: لنا زمان ما بربر.
3: طيب الحديث
8: بيصيروا
9: اعلاميين.
8: ما هو عن حاله مشان هيك ما تزعل.

0: حاس انه رجعت للروح، حاس حالي انه خلص ام هوم. طلبي من الفن حلو السؤال، بالنسبة لي هو علاج نفسي اللي عم بعمله.
1: والمهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا، حرة فكوا الاحبالة فكوا الاحبالة تمشي
2: بقول له هيدا اول حلم بحياتي، هيدا اول حلم حققته
0: حبيبي.
2: لا عن جد
3: قدمت المصبي هيك.

0: ده اليوم بيعني لك تعمل ريهرسلز وتعمل تمارين قبل كل حفلة كرمال تعطي الأحسن للجمهور بخبك.
1: يعني كثير صعب إني أشرح لك إياها هلأ والحكي مطول المفروض بهذا الموضوع، بس أنا بالنسبة لي هو علاج نفسي اللي عم بعمله وعم بحقق كثير أحلام عن طريق الفن شخصية يعني مش مادية، غير الأشياء المادية الكويسة اللي عم تجيني عن طريق الفن أكيد يعني.
0: وعم بتترجم حياتك الخاصة من خلال أغانيك وتعطيها للجمهور.
1: يس، وإذا بدي إشي بكتبه بأغنية، إذا بدي أي إشي لقدام إن شاء الله وهيك بكتبه بأغنية بيجيني. كيفك أفرق إذا بعدك بدي بشاري
2: خلينا بهلا من البال. ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف كازينو لبنان.

ليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: الله يسعد هالحلقين ولك قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: ملك الإحساس وائل جسار.
2: لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت.
1: يحيي أقوى حفلات

0: بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co للاستعلام 03-46-77-99.
2: Secret hair extension.
3: أجواء حلوة.
4: في الضيعة.
5: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
6: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الرأس في تونس.
8: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
6: بدي أقول اسم الله
9: عليك. عم تكذب.
10: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
11: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
12: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتها كيف صار يطلق.
13: أغاني أغاني عيشة ثواني بعالم ثاني.
14: فكر الدنيا باهرة.
15: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية
16: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
17: سلا ما بدها هالقد،
16: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا.

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطره فرنساوي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بي جي أم تقدم ليلة السلطان. سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: كيفه؟ عم بسمع نازع سيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: احلى لحظات لما بكون عم بقضي عيد ميلادي وسط الحبايب، لانه بحس بالحب الحقيقي.
1: يعني من حظنا الحلو ان احنا هنا في القاهرة نحتفل بعيد ميلادك قبل حفلة مهمة واغنية جديدة دوشة. بس الاول كل سنه وانت طيبه، وطبعا انت عارفه انت في بيروت او في القاهره او في اي حته من العالم العربي
2: ببيت.
1: احنا في بيتك طبعا، فكل سنه وانت طيبه. الاول حبيبتي
0: انت ببيتي وانا ببيتكم، واحلى لحظات لما بكون عم بقضي عيد ميلادي وسط الحبايب، لانه بحس بالحب الحقيقي، بحس عن جد قد ايه انتم بتحبوني وبتغمروني هيك وبتحتضنوني. ف وكل سنه بتسقي بعيد ميلادي بكون عم بحتفل غير لبنان مصر. مش معقول سبحان الله كل سنة بيكون عندي بتساقب شغل، غنية جديدة، استوديو، حفلة. هيدي الفترة دايما سبحان الله بتكون هيك فيها هيدي الفايبس.
1: ايه احلى رسالة جات لك مفاجأة السنة دي تقول لك سنة طيبة ما كنتيش متوقعها؟
0: لا كتير او مين كتير. لا يعني كتير في ناس ما توقعت. قلت بركة هيك انه انا صار لي كنت شوي فترة يعني غايبة عن السوشيال ميديا حتى والبوستينج وهالاشياء، لانه ما كنت بالموت صراحة، وكانت هيك واحد كتير من الناس والفنانين انه نفسيتنا تعبانة من وراء الاوضاع اللي قطعنا فيها. فقلت انا ممكن في ناس رح تنسى. فلا انه بالعكس في ناس عيدتني. بس انا افتكرت انه في ناس رح تنسى بما اني قلي مختفيه شوي.
1: نسيش نيكول؟
0: لا مرسي. بس انه عارف لما تبقى مختفي عن السوشيال ميديا ممكن يقولوا
1: أمنيتك إيه لبنان السنة دي مع عيد ميلادك كده؟ طبعا
0: هي حبت كمان إنه بيت بالبيوت، كنا صغيرين ومامتك اللي بتعمل لك التورته بإيديها، زي دلوقتي تروح تحجز في مكان وتاخد الحتة، لا كان في قلب البيوت بقى. فأيه البساطة إلها ذكريات تفتح الألبوم

0: على الكاميرا هنختار ثلاثة. طبعا يوسف اللي قال لي قبل كده ان انت اللي بتتقالي انت اللي بتختاري.
1: لا مش حكايه بتقال، انه انا انتقائيه بحب انه مش اعمل حاجه عشان التواجد، انت فاهم قصدي؟ يعني انا ناس كتير بتسالني هالسنه وانسان بجنن كتير له معزه خاصه بقال له هيك اسم الله بتتكبر وانا بصير بعتي اصغر.
0: طب كانها مش سمعانا، ايه هي مواصفات العريس اللي تتنازلي عنها؟
1: يعني انا لا روق عريس
0: لا
1: ما راح بعد راسي هلا لهونيك، هلا خلينا بحياتها وبدرسها وباجتهادها وتحقق ذاتها ومنشوف

0: طفلة وقتها.
1: انتي ام فريندلي اكتر ولا صارمة اوقات؟ يعني مين في كل صعب في البيت، انتي ولا يوسف؟
0: عندي اوقات صارمة وقت الجد والشغل والدرس والامتحانات، انا جدا صارمة وبحب نمشي بالديسيبلين والانضباط وهيك. ووقت اللي بدي اكون فريندلي سوبر فريندلي، هي بتعرف قد ايه انا بكون كول وانه عم اكل مامي واوبن مايندد وبلا بلا، بس كل شيء له وقته.
2: أما أنت طلعت معلم عندك،
0: فهي كانت بلانينج تبقى في الصيف اللي فات قبل خد هنا، فحصل في التأخير.
1: بس في كوبليه معبر عنك قوي صح؟
0: أنت البنت اللمضة. أنا قبلك كنت البنت اللمضة اللي حتى حدود. طبعا حلو كلامه، يعني أحمد راول كتب كلام كتير حلو. خلينا نقول كمان إنه ألحان أحمد زعيم، توزيع هاني ربيع، مكسر وميكساج ماستر وميكساج مهر صلاح، فبحييهم.
1: وإنتاج وليد منصور.
0: وإنتاج وليد منصور تالنت دبليو. فلا بحسها غنية فريش ولذيذة للصيف، وأنا اشتقت لهذا النوع من الأغاني المقسوم الحلو.

0: اخيرا بما ان انا في اغاني بقى لازم خبر اكسبيرينس.
1: ما فيش
0: يعني فكره كده نبذه يعني اغنيه دراما اغنيه.
1: لا مالنا دراما بعد دوشه هنرجع للبوب والحاجات اللي فيها بيت وكده. بحب
0: من غير اسمها. طيب
1: دايما كذا يعني احتفاليه كنا بجوي اووردز وبكذا مهرجان. فثانك يو فور جوينينج من اليوم. احتفلتوا معي بعيده فرحتوا لي قلبي. بتعرف عندي حفله والطاقه خلصت. ف
0: نيكول هي نيكول وان شاء الله تكسر الدنيا يعني.
1: لا ان الله راد اكيد كتير محمسه متحمسه جدا النهارده نعمل حفله جامده ان شاء الله كالعاده كده.
0: احنا بقى معاكي فيها دلوقتي.
1: يلا اي كانت ويت.
0: ميرسي حبيبتي. شكرا جدا. كل سنه وانت طيبه. شكرا جدا.
1: ميرسي.

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك.

0: جنن
1: حبيبي ما احلى بجنن.
2: بس شفتك انا
3: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: المسرح بالسعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
4: حبيبي
5: وحضرت حبيبي
3: الا زمان ما بربر.
4: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
7: بيعملوا ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
3: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
2: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الراس في تونس.
4: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
2: بدي اقول اسم الله
3: عليك. عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
11: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

بقى قادرة أكفي هيك، أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمي أني أحبك قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: حكمه كبيره.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل، عايز اقول مرنا جميل.

0: تاني خلاص خلاص ما تعرفش تعافرني بس خلاص خلاص ما تعافرني يلا في واحدة تانية
1: يعني ومن حلوين.

0: واحدة
1: كل الناس علشانه
0: ليلة الحب والطرب سبت 8 أب
1: طبيب جراح قلوب الناس
0: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء
1: يا ليل العاشقين
0: للحجز والاستعلام

0: إلنا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
2: بيصيروا
3: الإعلاميين
2: شو بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
0: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
4: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
5: هذا تاج الرأس في تونس.
6: كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صاليت

0: لايك هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمة.
1: جاي

0: يا عمي وينكم؟
1: نقصوا لها
0: وين صاروا شعراتي؟ ولا شو بلا ذوق؟
2: يلا جايين جايين.
3: ضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، خطوات سريعه، واي مشكله بتصير بتكون تحلوها بسرعه لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون كامله.

0: ابني انا طبيعي.
1: يا حبي بتعمل ايه يا حبي؟ خش جنبه اعمل ايه؟
0: انا اخبط السرعة.
2: لا تاني تاني كات.
0: لا هو سامي ستور سامي ستور
2: كات.
0: هو انت كات.
1: اضمه
0: استنى بقى.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي
5: بربر.
1: طيب والحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو ما هو عن حاله مش هيك، ما تسالنا اسئله.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
8: هذا تيجي الرأس في تونس.
1: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي أقول اسم الله عليك.
7: عم تكذب.
9: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
10: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة يعني.

0: كلها نجوم بحبهم.
1: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: بك شيء؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: عبير البداية مسك آيات بيروت، قد إلنا ناطرين الحفلة، جمهورك قد إله ناطر ونحن ومبسوطين. حفلة من أحلى الحفلات رح تكون السنة.
1: مرسي فراس، مرسي، أهلا وسهلا فيكم اليوم.
0: خبريني كيف هيك مزبوط، نحن مش ببيروت بس تحت عنوان أعياد بيروت، قد إيه محمسة؟ شو انطباعك؟ بس قالوا لك رح تكوني السنة نجمة الافتتاح بعد ست ماجدة السنة الماضية، شو حسيتي وشو هيك كيف انطباعك؟
1: أكيد أنا كتير يعني مبسوطة وبتشرف. الموسيقى يعني يمكن ما بتغير إذا بدك بواقعنا السياسي، بس بتخلينا نحافظ على إنسانيتنا وبتحافظ على جزء من روحنا.
0: بكرة كمان حبيبتي على المسرح رح يكون لها هيك طعم خاص، لأنه أعياد بيروت وبيروت يعني هالمرة الغنية رح تاخد بعد الحقيقي اللي أنت بدك إياه.
1: صح، مزبوط مزبوط مزبوط.
0: خبريني هيك شوي عن هالغنية وكواليسها وصناعتها.
1: هالغنية حبينا يعني أنا ووسام كيروز اللي هو كاتب صديق الكبير، اللي هو كاتب الكلمات وملحن الأغنية، وسليمان دميان اللي وزع الغنية كمان مع يونيفرسال ميوزك، ونديم حبيقة. حبينا نقدم كلنا، حبينا نقدم عمل لبيروت، أغنية بتعبر عن اللي عم نحسه كلنا، بتعبر عن محبتنا قبل كل شيء لبيروت. وطلعت هالبس تحية حب، قال شيء بهيك ظروف.
0: أنا قلت بيونسي، بيونسي حلو الواحد بيونسي تسرق منه حدا. بيونسي
1: لك بالنتيجة الحفلة بكرة فيها كلها مفاجآت. الأكيب يلي عم بيحضر لهيدي الحفل كمان، يعني كل الناس يلي هن عم بيهتموا إذا بدك بإعداد كل شيء، وأمين أبياغي وكل الفريق، فكل شيء فيه بالحقيقة هو يعني إذا بدك بيوازي مفاجأة كتير كبيرة.
0: بس خليني أقول لك إنه أنا كنت عم بحكي مع نديم، عم بهني على بيونس اليوم، قال لي بليز طمني على عبير كيف الحفلة.
1: تهلوا كل خير، وأنا وياه يعني كتير أصحاب وقراب من بعض.

0: خلاله أنه أنا مختلفة، لو مهما كانت الظروف ماشية أو الموجات ماشية أنا ماشي عكسها. وهذا شيء كتير كتير بيعني لنا حلو، لأن بدنا نحن فنانات يضل عم بيقدموا الغنية اللي
1: بسمعك اياها بعدين.
0: سمعيني هلا
1: هلا لا بعدين.
0: يلا جود لك على المسرح.
1: ميرسي كلك ليك بعد ما بعيط
2: لهم. متوقع نشوف مثل ما اجمالا على طول بشوف، مش اول مره بحضرها وكل مره بتفاجئ بحفلاتها وبصوتها الحلو باغنيها الاجمل.
3: نحن بنحبك
4: اكثر وبحضر حفلاتها على التلفزيون، بس اكيد متوقع شيء كثير حلو.
5: شو توجهها للرساله؟
4: بقول لها انه بنحبها كثير، بحسها أنا هي سيمبول للبنان.
6: أنا حب وجه تحية لعبير نعمة وإلا أنت أم كلثوم لبنان، اسم الله عليك، طلتك حضورك على المسرح بتعقدة.
7: متوقعين عبير نعمة تبيضها مثل العادة وتقدم شيء كتير حلو مثل ما تعودنا عليها العبير. بقول لها أنه تضل على هيدا المستوى، لأنه بفتكر أنه شوي شوي عم نفقد هيدا المستوى.

0: شو بتحبوا تقولوا اليوم لكل الناس اللي بعدهم واثقين ببيروت وواثقين بلبنان وجايين يحضروا ويشجعوا مهرجانات اعياد بيروت؟
1: دولة الرئيس، مجرد نحن موجودين مع هالمواطنين الكرام، هالشبان والشابات اللي بيفتحوا القلب، هذا دليل انه الاعياد قائمه وبيروت بحياه دائمه ان شاء الله. والله يقطع الظروف لمستقبل افضل.
2: اكيد بدي اقول لك انه لبنان كلنا بنعرف مرق بكتير صعوبات، وكل مره بيطلع اقوى من افضل، اقوى من المره اللي كان فيها قبل. بتمنى انه هلا تكون هي اخر غيمه سوداء عم تمر علينا ونشوف ايام حلوه، واللي عم تشوفه اليوم رح بتضل تشوفه على طول، لانه في جيل جديد جاي مؤمن بلبنان، ونحن بدنا اياه يضل مؤمن بلبنان، وحتى لا يعرفوا انه اخر شيء ما قلنا الا بلدنا.
0: قد لبنان اليوم رغم كل الظروف الصعبه اللي قطع فيها وعم يمرق فيها، قادر بعده يستقطب ناس من برا وسواح يجوا لعنده؟
1: اللي عم تعملوه هذا افضل مثال انه لبنان مثل ما قال دولة الرئيس نابض بالحياه، وكفوا لحتى دائما ضل الناس تتشجع تجي تتواصل معكم وتحيا هالسهرات الحلوة إن شاء الله اللي بتجسد معنى البلد وصموده. أهم شيء بوجه الاعتداءات الإسرائيلية اللي صارت، حتى نكافح بالأمل هالمأساة اللي مرق فيها البلد، وإن شاء الله بيخرج منها انتصارا لأرواح الشهداء ورجوع الأهالي وتحرير الأرض إن شاء الله. فكله بيتزامن بيترافق سوا.
3: يعني أهمية هذا المهرجان أنه هو نادر بهيدي الأيام الصعبة، ما حدا غيرهم تجرأ أنه يعمل هيك نشاط كبير، وهذا نشاط تقليدي سنوي. حبيت السنة يكون معهم، تشجعهم وتشكرهم ووقف حدهم ونقلهم إن شاء الله سنة الجاي بتكون الأوضاع أحلى وتكون وجهة بيروت البحرية مفتوحة، وبيعملوها بوجهة بيروت البحرية.
0: كيف خاصة هيدي السنة ما كنا ببيروت انتقل المهرجان للغير منطقة بقلب لبنان؟
3: أكيد يعني لو انتقل المهرجان خارج بيروت بضل اسمه مهرجانات أعياد بيروت، بيروت وحدة، بيروت الصغرى، بيروت الكبرى، وهي ذات مستقبل واعد. يعني أنا كتير

0: designed.
1: Thank you. Thank you so much. This is amazing.
0: قد حلوة هالصورة؟
1: كتير حلوة. أحلى مني. متعقد أنت رسمتيها؟
0: قد أخذت معك وقت؟
2: تقريباً صوب الساعتين. صوب الساعتين تقريباً.
1: واو تعقدي شو موهوبة فظيعة
2: ميرسي
1: اي لاف ات اكيد ححطها عندي ححطها بالبيت يعني بالدار بالصالون
3: انه يعني بتعقد عن جد بتجنن ما شو بدي اقول يعني انا بدي اصير مثل قلت لي ما احضر فيلم بس حضرته بس انه بدي غني مثلا تقولي لي بدي اصير مثلك اقل منها ان شاء الله اصير مثلها بحب لك شيء بحب كثير قصتنا كثير كثير كثير واعطيني امل انه بتعطيني امل عن جد عن جد انه انا I look up to her عن جد انه اسم الله عليه عن جد لا اسم الله
0: عليه بتنبسط بس اسمع هيك حديث وانت الرول موديل لالهم
1: هيدا كل شيء محبة العالم محبتهم هي كل شيء أنا مين وشو بليهم أصلاً
0: من وين جاية؟
2: من جيرماني وأخيراً وصلت
0: شو بدك تقولي لنا اليوم لعبير؟
2: بحبك كتير والصوت وال يعني
4: هيدا الفن جاي أنا من أهدن وهلأ راجع على أهدن تنسمع صوت العزب خلينا ياكي
2: عبير هي أمل بحد ذاته لقلبي وقوبة كتير هي كتير بتحب البارفان صرت لها بارفان
1: انا بعمل كولكشن بارفان فكل مره ريتا بتجيب لي شيء جديد
2: بحب كل مره هيك اجيب لها شيء مميز هي بموت فيها بحبها كتير عن جد احلى حفله حضرناها وما بينمل منها صراحه
5: I love her so much ما في حكي جبت لها فانكو بوب انا بجمعهم هولي بس ما في وحده عبير فعملت وحده عبير
1: مع الغره طيب كيف يعني مع الغره وانتوا قلتوا لي قصه
5: انا ما قلت شيء
1: لا انت ما كنت بدك قصه
5: فيك تمضي هي
1: بتذكرنا بالايام السعيده
6: من وين من العراق خصيصا لك
1: اهلا وسهلا
6: تعالي وينك انت
7: ما شاء الله عليك جميله
1: في شيء اغنيه بتحبوا غنيها وما غنيتها
7: لا انا يعني وينك ودي تكرري
1: في شيء اغنيه
6: لا والله كل اللي حبوا غنيتها
0: شو اكثر اغنيه حبيتها
8: كل اغنيه كل والله من بعدك
7: معمول من فضه بالشمع
1: واو واو This is amazing. بتعقد

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: تقدم
1: ظل الهوى بأحلى عيون
0: ليلة السلطان
1: في القمر
0: سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 آب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

حبك ما في رجوع، عدروبك روح شموع عن حبك.

0: تقل
1: أفضلها احنا سوا.
2: ملك الإحساس و 03 46 77 99

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
7: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
8: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
9: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
10: هذا تاج الراس تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
9: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
11: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
12: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليه.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

بي جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان في سلطان الطرب زوج وصوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: فيروز لقلنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
1: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: معاك هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: سلم ما بدها هالقد
0: عن جد

0: ماما والله مكسر مستوي.
1: ليك طيب وعدت الدنيا.
0: طيب طيب.
2: لا لا لا لا لا راح الدولاب.
3: اكتر هلا بتقلي متكبر تحمل اللي فيها عنطر عم بتهز واخد بر.

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: بيقل بيبعد كل الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعرف شو؟ لكن نسيتيني ورحتي معه؟

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيني.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: وحشانك
1: السعودية. وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
2: حبيبي
1: وحبارت حبيبي.
3: إلا زمان ما بربر.
2: طيب الحديث
4: بيشيروا الإعلاميين شو
5: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
7: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
8: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
9: هذا تاج الرأس في تونس.
10: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
8: بدي أقول اسم الله عليك.
11: عم تكذب.
12: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
13: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
14: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: يسعد لي عيني الكتكوت اللي
1: كتكوت
0: بيعلي سعري بالسوق،
1: بالسوق،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما احلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: انا احلى
0: ما
1: واحدة.
0: أحلى
1: ايه
0: واحدة،
1: هلا انا
0: أنا
1: احلى
0: أحلى
1: واحدة.
0: واحدة.

0: حاس انه رجعت للروح، حاس حالي انه خلص ام هوم. طلبي من الفن حلو السؤال، بالنسبه لي هو علاج نفسي اللي عم بعمله.
1: والمهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا حر،
0: فكتير مبسوط حاس حالي.

0: هذا اليوم بيعني لك تعمل ريهورسلز وتعمل تمارين قبل كل حفلة كرمال تعطي الأحسن.
1: رح لك إياها هلأ، والحكي مطول مفروض بهذا الموضوع، بس أنا بالنسبة لي هو علاج نفسي اللي عم بعمله، وعم بحقق كثير أحلام عن طريق الفن، شخصية يعني مش مادية يعني.

جي ام تقدم الهوى بحلى عيون ليلة السلطان سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة ليلة الحب والطرب سبت 8 اب سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء للحجز والاستعلام 70 459 111

0: يلا يعطيك العافية جميعا.
1: اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟

0: رأيك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده

مملكة السلطان. سلطان الطرب جورج وسوف في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة الحب والطرب سبت 8 آب. سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة جدا إن أنت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حاله
6: ضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلمات
10: الاغاني. رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: كنت بجيب لك العود. يلا
1: تعود على التأخير.
2: دايما
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا

0: ملك الإحساس وائل جسار.
1: لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت،
0: يحيي أقوى حفلات بيروت.
1: إذا كنت بعذابي راضي وجاي تترجعني.
0: وائل جسار الجمعة في السابع من آب بيروت هول سن الفيل.
1: وبتسألي بغيابك شو صاير فيه.
0: تباع البطاقات عبر ticket.co. للاستعلام 03-46-77-99.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
3: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
6: يا عيب شو مالك وحدة غير
7: خلي الحلقة والعادة.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل

0: هالسنة الريسك اللي أخدوه هو ريسك كتير كبير، وهن عم بيقاوموا الوضع بلبنان.
1: يعني نحن أهل البيت وشهادتنا مجروحة، فمن هالمنطلق هيدا نحن بنتمنى لكل الليالي يكونوا رائعين جدا. جيمان وكيان إنسان كمان، هلأ كلنا حماس يعني الليلة والليالي الباقية كذلك الأمر عم نترقبها كلها سوا.
2: بدي أقول أعياد بيلوت أبطال، وبدي وجه تحية لأمين لأنه بعرف أنه ولا مرة في شيء بيوقفه، غير انه هو حلو انه هن عم بكفوا، بس عم بيعطونا لنا شيء كتير ايجابي وامل بانه اول شيء الثقافه لها اهميتها بكل الظروف، لانه مثل ما بنعرف الموسيقى هي مش بس رقص والايام الحلوه، بس كمان الموسيقى بتحمل كتير من الرسائل وبتعطي كتير طاقه ايجابيه للناس، خاصه باوقات وين عن جد ناس نفسيتها تعبانه. سو بدي اقول لهم ميرسي على هالمبادره الحلوه، وخاصه هيك بقلب بيروت، وكثير سعيده اكون معكم ليلى.
3: هو ناطرينه له بالاول وكل الاغاني اللي بغنيها وكل الجو
4: كثير مهم بالنسبه لنا، لانه بيروت هي شعاع امل لكل اللبنانيه وللناس اللي بيجوا من برا. نحن كاعلاميين دورنا
5: رساله السلام ويفرج المحبة ويفرج
6: التقدم
5: عطول وجه الحلو للبنان. هيدا لبنان.
7: قدي مبسوطين انه جايين تحضروا جيمان وكيان اليوم؟
1: كتير كتير، خاصة انا اول مرة بحضر ولاقيه، كتير متحمس.
7: وناطر هيك شي غنية معينة؟
1: لا، هو بعرف كل الاغاني بغنية حلوة كتير بتعقد.
7: شو بتحب توجه رسالة لمناصمين اعياد بيروت السنة، انه رغم كل شي عم بيصير بلبنان قرروا يكفوا؟
1: روعة، وهيدا هو الامل.

0: توأم روح انت وجي وعياد بيروت، خبرنا عن هذه العلاقه اللي صارت تربطك بهالمهرجان.
1: ليك اول شيء العلاقه بتربطني هي علاقه شخصيه، تبلش من امين لباسكال لجهاد لكل الشباب يلي ليل مع نهار يعني عم يشتغلوا للفن ويضل بلبنان. يعني هالسنه ريسك اللي اخذوه هو ريسك كتير كبير، وهن عم بيقاوموا وبطريقتهم
0: على المهرجان، كون هو الوحيد بلبنان بعد حرب مثلا زمان طالعين منها.
1: لا اكيد الوضع بلبنان مش تمام، بس احنا دايما بنضلنا متفائلين، بنضلنا مؤمنين بلبنان الغد، بلبنان احسن لاولادنا. طالما في لبنانيه موجودين لبنان رح يضل بألف خير. نحن مش رح نستسلم، ويكون من المهرجانات للفنانين للموسيقيه اللي اليوم كمان عم بيعملوا دورهم. وتشوف العالم الاقبال كتير حلو، سولد اوت الليله، وان شاء الله يكون عنا سهره كتير حلوه.

0: على المسرح جايين يحضروا هالمشوار يلي عملناه سوا يلي بيتخلل مش بس موسيقى بيتخلل الباسكتبول بيتخلل الألف شغلة. So it's the
1: أغاني فاضل شاكر دايما كانت مرفقتك على المسرح دايما جمهور بغنية معك. اليوم شو بتقول لفاضل شاكر يلي أطلق صراحه وعرفتها من مش من زمان هلا من شي ساعتين سافر وراح على قطر, شو بتوجه له رسالة؟
0: أول شي بقول له أكيد أنا بعت له وقت السلام وبقول له الحمد لله على سلامته واشتقنا له واشتقنا لموسيقته واشتقنا لأغانيه. فضل هو حاجة بالعالم بعالم الفن, بفهمه انه هلا عباله شوي يكون برات لبنان ليرتاح شوي من كل الجو اللي قطع فيه, وبتمنى له كل التوفيق وبقول له ناطرينه.
1: قول يكون في عمل يجب
0: حبيب قلبي يلي عملنا غنية كتير كتير كتير حلوة سوا, بخلي هو يحكي عنها أكتر. وكمان في فنانة شابة مهضومة ناجحة وأنا بعتبرها هي مستقبل الفن اللبناني. لا هي خليها هي بتفصح عن هي بتقول عن الغنية بالوقت.
2: لمشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير نيوزروم زوروا قناة أغاني أغاني على يوتيوب.

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه
0: عن جد ما بدها.

0: هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
1: فلا ما بدها الآن
0: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

اللي بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لأنه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة من دون أي أعذار. وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لأشوف. يلا يلا يلا.

0: كأنك ما بتعرف.
1: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
0: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
1: لكنه ليه؟

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
2: بي جي أم تقدم
3: كل الهوى بأحلى عيون
2: ليلة السلطان.
3: حلف القمر
2: سلطان الطرب جورج وسوف. كازينو لبنان لليلة واحدة.
4: كل الناس على شانه.
2: ليلة الحب والطرب سبت 8 آب.
4: طبيب جراح قلوب الناس.
2: سهرة استثنائية بكازينو لبنان صالة السفراء.
4: يا ليل العاشقين.
2: للحجز والاستعلام 70 459 111.

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعمل فيي، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأولاده.
1: بدلوا يحكي السكرتير واتساب حتى هذي تمارك
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: أنا شو ناقصني؟
2: مش معبرني.
3: شو ناقصني تما يهتم فيي؟ أنا مأكدة إنه في
2: وحدة. قد ايه مرة بدي أتحمل؟ قد ايه بدي أتحمل يعني؟
3: أكيد عم بخونني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
6: وانا فرحانة جدا ان انت هون
1: حبيبي
6: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
6: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دايما في عندها هيك اصول بنت

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

Moroccan you, baby.

0: ولا؟
1: وبنعرف انه جون دايما بيبقى قريبة. وقدي حلو انه رغم كل شيء عم يصير بلبنان اعياد بيروت قررت تكفي
2: بالازدهار الدايم.
3: الا انه جارك.
1: جارك؟
2: نحن ان شاء الله بنرجع لبيروت. بنعملها سندجيه تحت.
4: هالسيدة ماي سكند تايم انا بحضر جون اشقر مش ماي فيرست.
1: من وين جاي تحضري اليوم؟
4: من دبي.
1: وقدي مبسوطة انه رغم كل شيء عم بيصير بلبنان اعياد بيروت قررت تكفي وحتى الكوميدي بعدها بلبنان بعدها العالم بتحب تضحك.
4: هذا اهم شيء انه بعدها في كوميدي بلبنان.
5: مهضوم كثير.
1: اول مره بتحضره
5: لايف؟ ايه بس بحضره على السوشيال ميديا عاده.
1: وقد محمس
5: كثير؟ اكيد.
1: ها اول مره بتحضري جون اشقر؟
6: ايه اول مره.
1: وقد محمسه تحضريه؟
6: كثير.
1: بتتابعيه على السوشيال ميديا بتشوفيه شو بينزل؟
6: ايه على الانستغرام.
1: وقد مهم انه رغم كل شيء بعده الكوميدي ماشي بلبنان رغم كل الظروف اللي عم بتصير حتى مهرجانات بيروت قرروا يكفوا السنه.
6: ايه انه هيدي طريقه للواحد ينفس يعني بالنهايه.
5: جود لك ولازم يضل هيك يضحك العالم لانه ما في شيء بيضحكنا بقى.
1: وكلمه صغيره لمهرجانات اعياد بيروت انه قرروا يكفوا رغم كل الظروف اللي عم بتصير بلبنان.
5: والله عن جد قوه وعظمه لانه ما في بلد بالعالم بيصير فيه هيك وبضل مستمر.
7: انا صار لي 7 سنين بعمل شوات كل مره بيكون في كراود لبناني وبيطلع حدا بيقول سوريا بيبرموا اللبنانيه.
8: جون أشقر والثالث سنة على التوالي بأعياد بيروت. أديه المسرح صار أو هالمهرجان عنده هيك خصوصية صار عندك بتنطر كل سنة بالصيفية بتموز لتلتقي ترجع جمهور لبناني.
9: بنطر أشقر بنهار بنبش عليه تنبيش بشوف صار هالسنة مساقب أشقر بنهار 22 تموز بنعمله ب 22 تموز. أنا عم شوف أنا أكتر ما بشوف إذا عياد يعني بشوف أشقر بنهار بقول لهم أنه هلو
8: نعمله هالمهرجان وهين هار بيكون
9: هين هار لإله هين هار بقول لي أي نهار بنتأكد نحن. إذا أوقات أوقات ما بيطلع من غيره يعني إذا طلع مثلاً مبارح لو كان مثلاً هوا خفيف لا بدي 22 أشرب واحد. إيه.
8: يمكن هذا المهرجان الوحيد اللي بتعمله بالسن بيكون outdoor.
9: إيه ما بعمل outdoor لسبب يلي هو إنه رح نفطس كلنا بس ما في أول شيء عياد بيروت خلص إنه من العائلة يعني. وتاني شغلة كتير بحب الجاب وبحب الconsistency وبحب إنه بالرغم من كل شيء عم يعملوا المهرجان فهيك مسابرين بنسابر معهم فبيحمسوني مع إنه هالسنة عصب علي لأنه هدا عم بعمل أنا شوات بالكوميدي كلاب تبعي كانوا جنين علي عملت 27 عرض فجاء أمين قال لي معلم بالآخر فولني الحمد لله خيي قلت له أمين طب ما فولني كمان إيه لا الحمد لله على كل شيء وبشكر العالم يلي كمان في عالم عم تجي لثالث سنة على التوالي.
8: في عالم عم تحضرك وحضر الشو من قبل وعم ترجع تيجي تحضرك هون يعني قد ايه هيك في هالمحبه وصار في هيدي العلاقه بينك وبين الجمهور تبعك بينطر كل حفله او كل شو بتعملها كرمال يكونوا موجودين معك.
9: انا صراحه بقول انه هيدا منه جمهور منه يعني علاقتي اكثر كوميونتي نحن اكثر خلص صار في كوميونتي
7: طول الابهم بالبيت ما تعلمنا هيك اصابيع الايدين نحن بلبنان كيف تعلمنا جمي لو بوس دوفان جمي لو بوس ديريا جمي لو بوس دوفان جو في لو توف جو في لو بوغي اوغي جو في لو تور دو لا.
8: شو مختلف هيدا الشو عن السنه الباقيه؟
9: فينا نحكي هو اكثر شو بيرسونال هلا شو كتير انا بعبر عن انا من جوا انا شو حاسس وكتير غير عن كل هوليك انه اوكي كل سنة غير بس هالمرة كأنه هيك روجار انتروسبكتيف